لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم.

المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح

مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الهدية جائز.
1: التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم وإن تعمر عليكم عمد حبشي، هذا التعبير للمبالغة، مبالغة على وجوب السمع والطاعة للأمير.
2: نعم، هذا جواب قال به بعض العلماء جزاك الله خيرا، وإن كان نريد شيئا آخر
0: ما شاء الله.
2: أوضح
0: ما شاء الله.
2: أعطيني زميلك هنا.
0: نعم،
3: بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Ridho. Kalau jawaban dari saya itu sebuah perumpamaan, meskipun seorang pemimpin itu dipilih dari jalur yang tidak syar'i atau tidak disyariatkan oleh syariat Islam, maka kita harus tetap taat untuk kemaslahatan umat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Nah, yakul hadal akh Ridho, hada sirri min hadal hadith. يقول لو أنصب الحاكم حتى من غير الشرع لكن بعد التنصيب فيكون علينا الوجوب بالطاعة.
2: لو إيش؟
0: نعم، لو أنصب الحاكم بغير الشرع مثل هذا عبدا حبسيا، جمع علماء عدم نصب الحاكم من عبد، لكن إذا نصبت يجب علينا طاعته.
2: جزاك الله خير، هذا جواب صحيح. يسمى الحاكم المتغلب.
0: الحاكم
2: المتغلب.
0: نعم.
2: يقول العلماء في طرق تنصيب الحاكم، إما أن ينصب بالشورى من قبل أهل الحل والعقد لا من قبل جميع الناس.
0: نعم.
2: المختصين فقط في هذا الباب ينصبونه، أو إنه يمسك الحكم بالقوة وهو عبد ثم أمسك الحكم بالقوة. هذا قال له حاكم متغلب، هذا من أدلة العلماء في أن الحاكم إذا تغلب وكان مسلما وجب طاعته في المعروف وترك الدماء.
0: نعم، لأن ترى جوابا تادي جزاكم الله للمشاركين. جوابا الأستاذ عيديل kata beliau itu sebagian ulama menjawab seperti beliau gitu ya. Yang kedua, jawaban yang sahih adalah jawaban Akh Ridho. Apa itu jawaban? Apabila نعم
2: يتغلب على الحكم
0: pemerintah apapun wujudnya apabila dia sudah diterima sudah diangkat walaupun dia dengan cara yang salah atau dengan cara yang berontak dan dia menang dan dia jadi hakim maka wajib kita untuk mentaatinya.
2: باقي هناك بعض أجوبة يا إخوان، ممكن اثنين أو ثلاثة من الأجوبة بقيت إذا ما في أحد.
0: Nah, silakan, masih ada yang kesempatan, mungkin ada jawaban lain. Silakan.
2: Coba lah.
0: Silakan.
2: Baik. Khalas, ya dhahab hakadha.

0: agama yang sempurna, tidak hanya sekedar akidah dan keimanan, tapi juga akhlak termasuk lisan kita. Jangan sampai kita masya Allah akidahnya alhamdulillah wa sunnah, ibadah yang bagus, tapi lisan kita menyakiti teman-teman kita dengan riba, dengan namimah, dengan dusta dan kata-kata yang lainnya. Ini bukan yang keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuffa anka hadza. Jaga lisanmu. Jangan berdusta, jangan riba, jangan namimah. Bahkan akibat-akibat yang lain ya karena buruk akhlak ini banyak didapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan terjerumus di dalamnya. Bila berlaki soal saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh barakallahu fiik. Fi hadza zaman kathuratil akhbar. Wa min bainiha al akhbar al muta'alliqa bi siyasatil hukumah wa qararatiha. Wa hatta man la yarghab fi mutaba'ati hadhihi al-akhbar fa innahu yasma'uha fi majalis al-jiran aw fi ahadith az-zumala' al-amal fa yata'athar bidhalika wa rubbama yajidu fi nafsihi shay'an min al-huzni aw al-istiya' tujaha al-hukuma fama tawjihu fadilatikum bi mithli hadhihi al-hal wa kayfa yanbaghi lil muslim ay yata'amal ma'a hadhihi al-akhbar hatta yahfaz dinahu wa qalbahu jazakumullahu khair wa barakallahu fik.
1: طيب اولا كونه يبغض مسؤولا ظالما غير عادل هذا ما في اشكال. الله ما حرم عليك ان تبغض صاحب الذي يتباغض إلى الناس بخلق سيء كان مسؤول وغير مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. ثانيا ينبغي للإنسان أيام الفتنة أن يترك الاستخبار، لا يستخبر، لا يطلب الأخبار. هكذا كان السلف، كان السلف يمكثون في بيوتهم، يقول بعضهم مكثت 7 سنين أو 9 سنين لا أخبر ولا أستخبر، أي لا تتبع الأخبار، وهذا لا علاقة له بعدم الاهتمام بأمور المسلمين، ولكن الإنسان يريد أن يحفظ قلبه من المشاركة، لأنه إذا تتبع الأخبار مال إلى إحدى الطائفتين وهو مطالب أن يقطع ما بينه وبين الطائفتين جميعا حتى لا يقع في قلبه داع يدعوه إلى المشاركة. فهذا الذي ننصح به الإخوة أن يتركوا الاستخبار لا فائدة منها، لا سيما الآن وهذه الجوالات تستفز الناس للتتبع، هذه فتنة عظيمة عظيمة عظيمة جدا. يبدأ الإنسان باقتناء الجوال يتصل بأحبابه بأهله بكذا لبعض المصالح، ثم بعد ذلك يتقدم به الشيطان استدراجا يستدرجه، يقول هناك أشياء تباع ابحث عنها فيبحث، ثم يستدرج الشيطان يقول هناك أخبار ما الذي حصل في السياسة وغيرها ويتتبع، ثم يستدرجه إلى سفاسف الأمور أشياء لا قيمة لها أبدا. هم الشيطان أن يصرفه عن مطالعة القرآن، عن مطالعة كتب الدين، عن فعل الخير. وبعضهم يقصر في بيته مع زوجته وأولاده تتبعا لهذا الجهاز أو هذا الذي أنا أسميه الصنم، لأن القلوب متعلقة به تعلقا شديدا صلى الله عليه وسلم. هكذا. وبعض النساء تقصر في بيت زوجها أيضا، لا تعتني بالأولاد وإذا أو على الماشي فقط. وأنا أعرف أكثر من 10 أسر تعرفتها أنا حصل الطلاق بسبب هذا الأمر، والله المستعان.
0: نعم. Pertanyaan, di zaman ini banyak sekali berita berseliweran, bertebaran di antara kita, di antaranya berita tentang masalah politik berkaitan dengan pemerintahan

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: إخوة الإسلام, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: التجديد للإيمان ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل يوم من أيامه ببذل الأسباب والوسائل التي هيأها الله سبحانه، وقد جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن: إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس.
1: Di samping kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga harus bersungguh-sungguh untuk merealisasikan apa yang kita minta kepada Allah. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam bab doa, yaitu apabila kita meminta kepada Allah sesuatu dari kebaikan agama atau kebaikan dunia, maka mesti kita ikuti doa tersebut dengan usaha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, antusiaslah untuk semua yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Tidak benar jika seorang berdoa tapi dia lalai, dia tidak berusaha. Akan tapi yang benar yaitu ketika seorang berdoa dia bersungguh-sungguh. Dia betul-betul berusaha menjaga imannya, berusaha menyempurnakan agamanya, sehingga akan datang pertolongan dan kemudahan serta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Memperbaharui iman ini tentu harus terus dilakukan oleh seorang muslim setiap hari. Dia berusaha terus-menerus berusaha dan menggunakan sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, yang tentu penjelasannya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, sungguhnya inna syajarata, sungguhnya pohon itu tidak akan tetap hidup kecuali jika disiram dan dijaga. Apabila terputus darinya ya, siraman, maka bisa jadi pohon tersebut akan mengering. Demikian juga pohon Islam dalam hati seseorang, jika tidak dijaga, jika tidak disiram setiap waktu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal soleh, dengan selalu mengingat, bertafakkur, maka iman itu bisa mengering, atau pohon Islam dalam hati itu bisa mengering.
0: ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون المسلم يوميا مرتبطا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره، فبالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه إلى طريق الحق، وكيف يسلك طريق الحق وهو لا علم له به ولا بصيرة، وكيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات الإيمان، وكيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرفها. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان المرء لا عناية له بالعلم ولا دراية له به، كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى؟
1: Di antara perkara yang terpenting dalam bab ini, yaitu bab memperbaharui keimanan, setiap muslim yang dituntut untuk setiap hari terkait atau terikat

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun min al-Qur'an.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
6: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya,

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata: